0: لام ميم
1: تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين.
0: This is the revelation of the book about which there is no doubt from the Lord of the worlds.
1: أم يقولون افتراه بل هو الحق.

0: ميم
1: تلك آيات الكتاب المبين.
0: These are verses of the clear book.

0: عدوه فاستغاثه الذي من
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful.